Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bi liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile nüşhidullahe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamalete arşihi bi ennehu huvallahu lezî la ilahe illallahu ve vahdehu la şerike leh. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

الرحمن جل جلاله، الرحيم جل جلاله، الملك جل جلاله، القدوس جل جلاله، السلام جل جلاله، المؤمن جل جلاله.

جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله

جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله

جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله

جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله

0: الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ملي خوشك ختيجه جديار بكش جي مصعب شانلي هل بس تا مولودا محمد خوستبو مصعب شانلي دان استميش اولو اثر يايندا